العيا معيران ولا هرم لي نمنعكو كان نمو ساي هو يسمناي يتروسو كان نمو نورايو لعيني نرى نمنا مولا عودا ما نترى نمعيران نمو ولي أواور